0: سلام كبرات سمعتي فنوي بي بي سي تجرنيا نايز ساعات فنونا نفلم علينا أبي تجري كورك عندنا كساب جزا نجزا زكايد زلو هو تهدر وقفا
1: ورقي لخيزين حمد ليكي دي حديرو بحيدا غير فما مبيمون دارم توي تجوزي وطرق ويوصي تاريا كاحي جسوني بمثل نجري لنا
2: نعم نتكني هوتي جمار كد من ديتا من ينقون أنه في المطلع له كون قريب سواري هم لنا في بنية في أولاد مستمدى ليه دي ليه كون قيدا
3: مجد نحنا مالبي لهم زهونا عطينا سلطان وعصرا ويستمي بالمل لزول جن أي منقص فرحيو تعكسي تخمي رامز غور وزر له بعالمي مالسو منقص تحتفوا
0: أين أي منقص إيو مالميلو زهباكم
3: منقص تقرأ
0: ኤርትራዊት ዶክተር አይዳ ሀብተጽዮን አበትካል ባዮ ኦስዋ መዝነት ወሂቧ ሰናይ መከተታል አበትግራይ ከወርቅ አደና ከሳብ ገዛ ንገዛ መጠነ ሰፊህ ወታደራዊ ግፋ ይካይዳሎ ቢቢሲ ትግርኛ በዕጡቃት ንዝ ተገፈፉ ግዳያት ስድራ ግዳያት ከወታደራዊ መሰልጠን ይዘምለጡ መናሰይ ዘዘራረበ ኮይኑ ሰነዳት ህክምናን ገለተን ቀሳቀሲ ምስልታት ወን ተመልክቱሎ ላዮን ጥጋብ እያ አደላቶ
4: ነባራይ ከተማ አድዋ አቦ ሐንት ቆልዓ ተስፋይ ገብረ እግዚአብሔር ካልስን ናይ ውሽጥ ስረን እና ዘረብ ምሻጥ ዝረኽቦ ገንዘብ ህይወቱን ምምራሕ ኮነ ክራይ ገዛን ምኽፋል ክመልአሎይ ከአለን ናብ ወረዳ አሕሳ ፉሊ ቦታ ጣቢያ ዓዲ ፍታው ወርቂ ከአሪሉ ኸይዱ ወርቂ ሪውዒሎም ኣብኡ ንእሽተይ ኬንዳ ሰሪሖም እዮም ዝድቀሱ ኣንጊሆም ገስጊሶም ድማ ናብ ወርቂ ምዕራይ ይወፍሩ 13 ጉንበት 2018 ዓ ም ኢትዮጵያ ወጋሕታ ساعات عسر تحادن فرقان كم لومد كوفرن تلعالو زوري اوم بعتقاتن بوليسن كم استخبابة تردي اوم حادم اتن سمانيان من اسي باستات عسران حموشتن عتقاتن اربعة بوليسن تقفيفوم ابي كتما احساقا نبزركب بيت مرت عدفتاو توسيدوم سعيبو دما ساقوح نبزبهال واتدراو مسلتان قعيزوم ابي تابيا مريم شويتو مسبتحو تسفاي كاب تقفان زسبي واتدراو تعاليمن نمهدام كاب مكينا زليلوم كبيد ناي رأس ጉዳት ወሪዶም ቀልቦ አይፈልጥን ሕዚ ምን አስሐው ገብረ ማርያም ገብረ እግዚአብሔር አበ አክሱም መባታው ሆስፒታል ናትና ይላሉሎም
1: ታውካ ከመኪና ወዲ ሞይቱ ይዮሚዶም ነኔሮ ካሕዚ ቱኒ ወልተ ነገር የለም ለክና ራስ ሸምር ፈዮም ታውይ ምቃኑ ስልክ ረፈ ይሆም ያምደው ይለም አኩናቱ ስልክ ነራ ማዋይለ ፍጅቡ ካውጅቦ ቀም ታማይ አይደል ባንካኒ ናተ ባይለ ለክምና ናው ሪፈራል ናው መኪኔሩ ካውን አፍ ሪፈራል ኮከ ዮ ሄ ኦፕሬሽን ተብሪ ካውን አክሱም ጉነ ሪፈሪ ለማን መቀለ ካውካን መቀለ እንግዳ
0: ቢቢሲ ካብ መባእታዊ ሆስፒታል ናትና ዝረኸቦ ሕክምናዊ መረዳእታ ወዲ 36 ዓመት ተስፋይ ገብረ እግዚአብሔር ኣብቲ ሆስፒታል ክትትል ሕክምና ከም ዝገበረን ከቢድ ናይ ርእሲ ጉድኣት ከም ዝወረዶን የረጋግጽ ኣብ ጥቓ ከተማ ዓብዪ ዓዲ ኣብ ዝርከቡ ክልተ ወርቂ ዝዕደነሎም ኣባግባን ሩባ ኸዛን ካብ ዝበሃሉ ከባብታት ብ17 ጉንበት 2018 ዓ ም ኣርምስሳ ኣባላት ሓይልታት ትግራይን ገጾም ብክሹፍ ዝሸፈኑ ዕጡቃትን ንልዕሊ 700 ሰባት በስገዳድ ከም ዝገፈፉ ቢቢሲ ካብ ግዳያትን ኣባላት ስድራን ሓበሬታ ረኺቡ ኣቦ ኣርባዕተ ቆልዑ ኣይተ ሰለሞን ሃይለማርያም ኣብ ከተማ ዓብዪ ዓዲ ንካልኦት ሰባት ብኣእዱግ እምንን ሑፃን ብምሽካም መዓልታዊ ናይ ጉልበት ስራሕ ሰሪሑ ብዝረኽቦ ገንዘብ እዩ ደቁ ዘዕብ ነይሩ ኣብቲ ዕለት ሩባ ኸዛ ኣብ ዝበሃል ከባቢ ወርቂ ዝኣርዩ ሰባት ሓመድ ከግዕዘሎም ተሰማሚዖም ወሲዶሞም ብድሕሪኡ ሰሎሞንን ወዲ ሓወብኡን ናብ ገዝኦም ኣይተመለሱን በዓልቲ እንድኡ ወይዘሮ መድረኽ ኪዳነ ማርያም ዘካርያስ ኣብቲ ዕለት ካብ ኣባግባ ብክሹፍ ገጾም ብዝተሸፈኑ ዕጡቃት ካብ መንጎ ዝተገፈፉ ኣማይት ሰባት እዩ
5: ከምዞም ናይ ልብያ ዓይኖም ጥራሕ ዝረአይ ገጾም ተሸፊኖም እዮም ብምሉኦም ቁኢዶም ብበትሪ ጉድጓድ ዝነረኩላሱ ኢሉ ብዶ ምስ ብታንት እናሃለወ ማቁሑት ናኸንዕብ ريحيت أزم خدنا نخدن ما يخدن سيد علاقات يوم بلوا تقتيبون وبيترنا بلو شرطي في تقاس بكم يوم تاجي يصير كيما نلسا بتاعي لا نفعي
4: مكتل أزازي أرمسسا كرنل زلول ماتيوس ناتو أرمي أبا أبا قوات وافيرو سبقم تكمز وسادة قليتهم
6: أي مادن ورا لفاي أوبرشن غيرنا تي وزنا برمان سبوتنا ينا نحن أتفل تيزل تي زعوا مثلا نايسرا ويتمنى ساقين نايت كادرن واد ሞንተን ፍራሃትን ጋር ናትና ፍራህ አይቆንም አብሮ አከዘን አባባጊ ባዝ ባልን ዝነበረ ማለት ነው ንካዲ ናይተታውነታት በጣም አደገኛ ስለነበረ ማይ መረጃ ፍራሃትን እርምጃን ወሲድናይና
4: አብ መንጓዕዳ ጋር አርብን ማይቀናጣለን ናብዝረከብ ወታደራው ማስከር መንአሴ አይወሰድኩም
6: ደፊያን ደነሱ ሆምዚ አይነት ካርታ ነው ይደልን ስሩንታይት ኩይን ስረዛባ ካርታ ግዛም ዛቆ ይድልኩም ጂፒኤስ እስኪ ዘርክረ የነሱ አነዝ ፎልተ ነገር የለኝ
4: አብ ብዙሃት ጣቢያታት ዞባ ሰሜን ምዕራብ ትግራይ አበ ሚያዚያን ጉምበትን ከዳን ኃይልታት ትግራይ ዝተኸደኑ ዕጡቃት ገዛን ገዛ በመዛር ብዙሓት መንአሰይ ከምዝገፈፉ ግዳያትን ስድራ ግዳያትን ንቢቢሲ ገልጹ አይተሓጎስ አብቲ ዞባ አበ ትርከብ ሓንቲ ጣብያ ዝነብሩ ሓረስታዮም 14 ጉምበት 2018 ዓመተ ምህረት ብለይቲ ገዝኦም ተንኳሕኪሖም ሬንጀርስ ዝተኸደኑ ዕጡቃት እዮም ንወዲ 20 ዓመት ወዶም ካብ ድቃ ሰልዒሎም ወሲዶም ዎም
2: አበይ
4: ከተማ ውቅሮ ደቅኽን ወይ ሰብኡትክን ናብ ምግዳል ለኣኻን ዝብል ጎስጓስ ኣመሓደርቲ زيتقبلا استات حمسه ادتات كاب 13 غنبت 2018 عامه مرت جميرو نحدثو من كم استاسرا ن بي بي سي غليصن
2: ولد خينا دينا مني كيف احد رينا تنطيه تنطيه هاي التعزات مالي شو من سمعتي عطاو يا غازي ساعتنا وقلنا بلعسنا المطنا لكم هو سلازات جراي ناولو شو من سمعتنا التعزات مالي كرات عم تعدكم لنا عم تاسونكم لنا عين انتي بخرتك وش بوش زي قري لنا عمادك انا بسقم ولا ولادك في ولا
4: بي بي سي نبه وتدراو معسكر توسيدوم وتدراو سلطنا ንስተዋቦም ግዳያቱን ዘዘራረበን ትኾን ተዓለምቲ ሕማ አተሓዛ ከምዝ ግበረሎም ገሊጾም ቢሮ ሰላምን ጸጥታን ትግራይ አብ ትግራይ ተመልሚሎም ንዝመጹ መናእሰይ ወታደራው ስልጣና ይህብ ከምዘሎን መስርሕ መልመላግና መንግስት ትግራይ ይፍጽሞ ከምዘሎን ንቢቢሲ አረጋጊጾም ቢቢሲ ንሓላፊ ቢሮ ሰላምን ጸጥታን ትግራይ ጀነራል ፍሳ ኪዳኑ ፍሳ ማንጁስ ብስልክን ናይ ጽሑፍ መልእኽትን ብቐጥታ ክረኽቦ ፈቲኑ ሓላፊት ቤት ጽሕፈት ኣይተመብራህ ተሃይሉ ንቢቢሲ ምላሽ ንክህብ ብጀነራል ፍስሃ ኪዳኑ ከምዝተነገሮ ብምግላጽ ዝስዕብ ምላሽ ሂቡ
3: ዝዓሰራዊት ብምላል ናይ መንግስቲ ስራሕ እምበር ንሕና ስራሕ ኣይኮነን ምስ ዕልቱኣም ዘኒ መንግስቲ ምስ ተዛራኹ ንሕና መልቢሎም ዝሃውና ሰብ ነስልጥን ዝዓሰራዊት ከመይ ይብል ምለ ዝብል ግን ናይ መንግስቲ ስራሕ እዩ እቲ ኣክቲቪቲ ከመይ ራን ዝገብርዎ ዘለዉ ንሕና ኣይኮናን ግዛዕ ንገብሮ ዘለና ስለዚ ዓለም ይመልሶ መንግስቲ ሕተትዎ
4: ኣየናይ መንግስቲ እዩ መልሚሉ ዝህበኩም
3: መንግስቲ ትግራይ ብሄራዊ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ
4: ግዚያው ምምሕዳር ኣሎ እቲ ንፕሪቶሪያ ስምምዕ
3: ምሕዳር የለን
4: ስለዚ ብደብረ ፅዮን ገብረ ሚካኤል ዝምራሕ ኣብ ቀረባ ግዜ ዝተጣየሾ ማለት እዩ
3: ንሱ እዚ ዘመሓድር ዘሎ ህዝቢ እዚ ዘመሓድር ዘሎ መንግስቲ ንሱ መልሚሉ ዝቀረበልና ንቕበል እምበር ንሕና ኣብ ምስላፍ ኮነ ኣብ ምምልማል ምንም ዓይነት ተሳትፎ የብልና ንሕና ንሰርሕ ዘለና ህዚ መንግስቲ ድና ተቐቢልና ንሰርሕ ዘለና ግን ምስኦም እዩ
4: ክንደይ ዝኣክል ምልምላት ተሰልጡን ኣለኹም ኣብዚ ሕዚ እዋን
3: እዚ ምሽተር እዩ ብዛዕነ ስልጠና ዘለና ቆፀር ሰራዊት ክነግረካ ይክእልን
4: ብደብረ ፅዮን ገብረ ሚካኤል ዝምራሕ ሓድሽ ሴንትራል ኮማንድ ነዚ ኣብ ትግራይ ዝካየድ ዘሎ ግፋ መንኣሰይ ከም ዝመርሖ ቢቢሲ ካብ ወታደራዊ ምንጭታቱ ዝረኸቦ ሓበሬታ የመልክት ቢቢሲ ኣቦ እምበር ህወሓት ደብረ ፅዮን ገብረ ሚካኤልን ምክትል ኣቦ እምበር ህወሓት ኣማኑኤል ኣሰፋን ብቐጥታ ንምርካብ ዝገበሮ ተደጋጋሚ ፈተነ ኣይሰመረን ብናይ ዋትስኣፕን ሲግናልን ቁፅሮም ቢቢሲ ብፅሑፍ ንዘቕረበሎም ሕቶ ውን ኣይመለሱን እቲ ቅድሚ ኾናት ትግራይ ብዘካየደቶ በይናዊ መረፃ ዝተመረፀ ንግዜያዊ ምምሕዳር ትግራይ ብምንጻግ ስልጣን ተቆፃፂሩ ዝርከብን ንስምምዕ ፕሪቶርያ ስዒቡ ዝፈረሰ ክልላዊ ቤት ምኽሪ ከም ዝተመለሰ ንዝገለፀ ደብረ ፅዮን ገብረ ሚካኤል ፕሬዚደንት እቲ ክልል ከም ዝኾነ ኣውጂ ይርከብ
7: نبحت ارتزينات كسكركم سوماليلاند اب اسرائيل امباسي كفيتا ابتلوميا بيورساليم استفت امسن سرعتها بتهجر ميوت احسك ايدزلو بريزدنت سوماليلاند عبد الرحمن محمد عبد الله تراهيبونيرو اتي امباسي بيورساليم مخفاتو تبع سقوم تمخانو قدامي منيستر اسرائيل نتانيهو نئيدو اسرائيل اب زحلفة كم نتان لولاو يتحقر افلتو كم سهبتا يذكر سرايت نيجيريا بعلتبيت نيتي أبج ويان كل هيوة زحلفة جنرال حالة كم زود حبيرو أبج زحلفة ورحي مس بعلتبيت بعد غاز تج أوي ميجر جنرال رب أبو بكر أبج ويان كل كم زموت تجليت نيرو سرايت نيجيريا بزكايدو سرحيت أتم تجويتين بعلتبيت وكم زقصلون أول تهدرا هوسبيتال تحكم كم زلان أتمجلت يملكت حد روسيا وسنت ببعون غافي بوتين أبى بولندا بتقتلوا أخبار تحج بولندا بسنت ببعوي سيميون ساكرا بيتسكي زفلت روبرت كيت مالنجو أبت عبدو بيلاروس أستات 4 كيلومتر رحقة أبى تركب كتما بولا بودولسكا بتقيد كم استقتل حبيرهم. نایم مدت از این آنفاریت بمب حیل ایر آمریکا به کالیفرنیا در مورد آن شومنده سواد بیتم. اتابی همسان کلتن زعین آنفاریت ابدو با کالیفرنیا که به زرک مده بر حیلی ادیواردس در مورد بگس با اصلت مورد آسی بکلت سرعت نیتات بوینگ زرک بوم شومنده سواد بیتم. ارتراويت كنداوي دكتور ايدا هابتت ان ابتي اب ملا امريكا بلوت ريت نزل وسنه هيوتاوي مدهانيتات زسرح تكال بايوتكنولوجي زخنه بايو وساوا ابال بورد دايركتر بمخان بوغي كم استشمت اتتكال افليتو تكال بايو وساوا بافريكا قصال نزل وتمرتي بايوتكنولوجي نمفراي زخل عقمين مهناتن اب ملا تاهغور نزركبو حمومات هيوت زغير حكمنا نخرخبون تعرتاتو اب زقلا طفلو زل وان ازشمت دكتور ايدا ازي وساني سقمت مخانو يغلط ايدا بعلم درجه استفلتت حكمن تمرا ماريتن كنكن طعنان اكاديميوي مراحيتنا تيفولي موياوي قعز أدما أكاداميوي حكمنا مستقاقري مرمر كلينيكاو مهزون ممعبال لو تيزمت مدهانيتاتن زد تقال المخانوي في اللات أباك أربا أوان أبا فايزر وان حاكم حلافيتن علماوي حكمنا دحنتن كوينة حموماتن حاكاي من تغزات أرتتكالاتن بزعبه وحسن قبون أدغاقما مدهانيت فايزر حبريتان خيب حلاف نزل وقفلي حكمنا دحنتن فايزر تمرح أبو هيوت ميلينا سواد أبا مل علم زم حايش مدهانيتات أبا معواي بمحقاز نزتي فلالي قجلتات حدستي أفاوسين كتابتاتن علماو نتفتات حكمنا دحنتن حموماتن مريحة أباس مرات وليدا زعبيت دكتور ايدا كابا يونفرستي ألبرتا بكيميستري قداماي ديگري كابا يونفرستي قوليف دما بسنة مقبي ماسترس ديگري رغيبا أبا ماكس ماستر يونفرستيخا نحكمنا ديگريا وديا دكتور ايدا أبا يونفرستي معرباوي أونتاريو حكمنا وشت أو حمامات كمون كابا يونفرستي تورونتو كندا بغاسترو انترولوجين هيباتولوجين كلينيكاوي فولوشيبين غيرا ايدا ستانفورد ابزتا بحلو فلوت انفرست امريكا كممهر حكمنا زي سرحت كوينا بفايزر كوربوريشن ابتي مرحنتاون عالم لخاون سرحتهم نخط واسا بتقلبيات قلطيرات سرح زلا مزنتا بروفيسر كوينو ابا اكاداميو سرحتا محدراوي ابركتان حيا لكبرن معارقن شلماتن رخيبا وانا فتا مسرح بريزدنت بايو اوساوا دكتر منغس بايرو بزعب حدش من دكتر ايدا ابزهابوريتو دكتور ايدا مويا اسنه فلتت حكمنا امعباي وتصيد حمومات ام ممحاشن مهزوتات نبي ترغم زلو صلوه نحمومات عالمنا ام غيارن زوفيت اكبل كليتو دكتور ايدا بوغنا بايو اسوا رئيس اللون بهصوص زدلن تل اخوي زختل زلو كتبل دغفا انطيرا بايو اسوا بوشت او تمرتي سنه فلتتاو بلجان استراتيجياوي شركنتن ابيلو ابملا افريكا بلو صريت زلو سنه هيوتاوي مدهانيتات نمزرغح زتوكرت تكال بايوتكنولوجيو إذا تكال بأفريقا قصال نزلو عقمتات بايوتكنولوجي بممعبال سرعتات كنكنت عنا نمدلدال وتيد حمومات نمحياشن وحسنت عنا نمعبعين أبا زيادة معر نزلوهم تات أوارنت علماوت عنا نخمت أبر كتون مقبات عرتاتو يغطلالو كبرت خطات التنانة يلوم مربات نابزي زازي من اللي نمسخم جمسخو عزي برهانة مس أو هديت مدبنت انت لايون تقابن جوناتان موانجي بوهانينا بيتو سخونا بتيك توك متينا كمالينا صعبونا بروخ ليتي.